0: هذه ما تربحش وهذه ما تربحش هذه ما تربحش هذه تربح هذه تربح خلاص هذه ما تربحش وهذه ما تربحش دايما على الله
1: وات ات از
2: ايه كانت عند نسيت شوف واحد يضحك واحد يبكي
0: تولي بعتوك
2: ايه انا اللي بعتوك